0: طاهر حضرة فنو بي رسولك طاهر قربا فاوا ففتك الرسولا كيبا دبتي
1: فيها كتب قيمة
0: سيدا بكم وحكمت افففتو غاوي

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تیسے بھی کیرت قرآن کیو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغي مغرب نماد وغتوغي بانجيا بانجدوا مالا مالا كاريغي رتكا ميريغي مغرب نماد وغتوغي إيرو سيها غدي ويهي منتوغا دمي جنستني كيرت كروان.
2: أعوذ

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: دم مكيبي سورة نوح فشاجن السورة جنية لا ميدوغ مفلاول أم فرطم فوزيك يا بدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنذر قومك
1: أن أنذر تانغا راغس كون كورايرغا كين هادن جيني
0: لوي كولنجن
1: أن أنذر كيمكا رادوين وينغي

0: قال رب إني دعوت كي بيجي تان إهاب ودان إدمي كوبا إيجا سببكي
1: سبب إني
0: إهبي ما مدد فور كل ما مدد ديو كون إدمو ما أرنو وارن تا سبب كي بيجي ميتان غا مي كون كهاتان
1: مي أصلي مدد
0: أصلي مدد جه مي وركي كوبا
1: دهاركا
0: إهبي ما دهاركا تدمارني

0: طبيعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم.
1: مهر ميتان جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثايت السين التوتي
0: شين
1: شينغوتي واستغشوتي هنا قلب بداوا وإن

بنيهم واستغشوا ثيابهم مهارو جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا وس فرتموتي سين دنغوتي شين دنغوتي ثا واستغشوا ثيابهم هذه كيف جعلوا أصابعهم

0: وقد خلقكم أطوارا
1: وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا تنقل أندوكم يدي
0: وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

0: يخرجكم إخراجا
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا

0: خسارا
1: واتبعوا ما لم يجدوا
0: واتبعوا من لم
1: واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: أمنا قالوا نازمك يا بدا قال نوح الرب إنهم إكاوي سونا آيات فشاقين

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا
1: امرا حليمة اگر اونا تو فشنگ گیا بودم

محمد، نازمة عبد الرشيد، حليمة يوسف، أدي آمنة صادنا في الأول نانجو أدبي القاري علي بهيد عبد الرحمن. برنامج مفدى ميهو شهري أرغن محمد رميز مسوهم في الأول قدن قلنا برنامج كيف بدلهم قميد قمي حساب مباكويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بيفعل فراق ورم بين انت
1: هنا دنكار
2: كم هون هيردو هيك هندون نو اجد فنراغا ريبيت هون هيردو هيك حاويرو حتر اجد فنراغا ادي ادي تدو هيك حاويرو حتر اجد فنراغا
1: ان ها ساتر ستيك سادس نو 1 كيلو هرتز ميديوم ويف 89 ميجا هرتز اف ام
2: ಹಮೈಕಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكو دي ام اتبار كوروه باوريا
1: ديهراج جيگ ادو
0: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديم ويف 89 ميگا هرتز اف ام باند

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسمي ميريغي فاتس نمادوغوتوغي ابانغيا ابانغي دوا ماليا ماليكاري كوارا رشا ميريغي فاتس نمادوغوتوي حترغدي ساليس امينيتوكا تيميغينستني كيريتي قروان كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم

0: صدق الله العظيم.
1: تسوي كيرت قروهان كيوم أنا كاف سلم من كوريا داني كوري ميسكين استمون ديا هداية تكما مي برنامج كيكا.